هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الثامن من شهر حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومثل اختيار TRT MOT World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايراكتار سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية ومعالم الأتراك في العالم أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أعرب وزير الخارجية هاكان فيدان عن تفاؤله بشأن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مصرحا قد نتلقى غريبا أخبارا سارة. وشدد الوزير فيدان على الأهمية البالغة لفتح مضيق هرمز. هذا وجاء ذلك خلال المقابلة التي أجراها وزير الخارجية هاكان فيدان مع قناة جي تي بي سي التلفزيونية خلال زيارته لكوريا الجنوبية. وأشار فيدان إلى أن تركيا وكوريا الجنوبية حليفتان منذ الحرب الكورية، وأن التعاون بينهما ارتقى إلى مستوى استراتيجي عام 2012، قائلا لذلك لدينا آلية تعاون استراتيجي

أساسية. وأعتقد أن الإدارات التي تتولى السلطة في كلا البلدين تبذل قصارى جهدها كل عام لتعزيز التعاون في جميع المجالات. وأكد فدان على أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أولى أهمية بالغة للتعاون القائم مع كوريا الجنوبية على جميع المستويات خلال السنوات 24 الماضية، معيدا إلى الإثنين بأن الجانبين تبادلا زيارات رفيعة المستوى. كما صرح فدان بأن زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إلى تركيا العام الماضي كانت نقطة تحول في تعزيز العلاقات الجيدة القائمة، مضيفا يجتمع قادة الجانبين لمراجعة مستوى التعاون ومتطلبات عالم اليوم، ومن ثم فهم يحدثون فهمهم للمجالات التي ينبغي أن نبني فيها علاقاتنا وكيفية القيام بذلك. وأكد فدان على أن التعاون في مجالات التجارة والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا يسير على الطريق الصحيح، مشيرا إلى تزايد تبادل وجهات النظر حول التحديات العالمية. وقال فدان بدأ الجانبان الآن مناقشة إمكانية إقامة تعاون فيما يتعلق بمحطة سينوب للطاقة النووية، مضيفا أنه شارك في هذا المشروع أثناء عمله مع رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان في الفترة 2008-2009، وأنهم كانوا يرغبون في إقامة تعاون متقدم مع شركة كوريا للطاقة الكهربائية كيبيكو، إلا أن المشروع لم يكتب له النجاح. وعرب الوزير فدان عن عمله في أن يتمكنوا من تحقيق المشروع المشترك هذه المرة، مؤكدا على أنهم يريدون أن تلعب التكنولوجيا الكورية دورا مهما في بناء محطات الطاقة النووية في تركيا. أجرى وزير الخارجية هاكان فدان اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس أراقجي، ووفقا لمصادر في وزارة الخارجية فقد تناول فدان مع نظيره الإيراني أراقجي خلال الاتصال التوترات الراهنة في المنطقة وآخر مستجدات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وتطرق الاتصال أيضا إلى أن التوترات الراهنة في المنطقة وآخر مستجدات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، شن الجيش الإسرائيلي أمس غارة جوية على منطقة الطاهية في العاصمة اللبنانية بيروت. هذا ورد المسؤولون الإيرانيون على هذا الهجوم الإسرائيلي معلنين عزمهم على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال ما يحدث. وأعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة الرامات ديفيد الجوية، وهي مركز رئيسي للهجمات الإسرائيلية على لبنان بصواريخ باليستية. أفادت التقارير أن إسرائيل قررت إغلاق معابرها الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة المحاصر بالكامل، والتي كانت قد فتحتها جزئيا، وذلك حتى إشعار آخر في أعقاب الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية. ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، أعلن منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية أنه تم تطبيق عدد من الإجراءات الأمنية الضرورية في أعقاب الهجمات. وأشار البيان إلى أن جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بما في ذلك معبري كرم أبو سليم ورفح ستظل مغلقة حتى إشعار آخر. كما أكد منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة أن الإغلاق لن يؤثر على الوضع الإنساني في غزة، مدعيا أن كمية المواد الغذائية التي تدخل المنطقة منذ بدء وقف إطلاق النار قد تجاوزت بشكل كبير الاحتياجات الغذائية للسكان وفقا لمعايير الأمم المتحدة. هذا وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، فإن الهجمات والحصار المستمرين يفاقمان الأوضاع المعيشية. وأنه على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2025، فإن الأوضاع المعيشية والصحية لا تزال تتدهور بسبب الهجمات والحصار الإسرائيلي المتواصل.
هذا ويؤكد مسؤول فلسطيني أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق بين

0: الكميات المتفق عليها من الغذاء والمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية ومعطات الإيفاء والمواد اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية لا يسمح بدخولها إلى غزة عبر المعابر الحدودية المفتوحة. قتل 4 أشخاص في غارات جوية إسرائيلية على بلدة زفتة في محافظة النبطية جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار. ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان رغم وقف إطلاق النار الذي دخل هيز التنفيذ في 17 أبريل نيسان والذي مدد لمدة 45 يوما اعتبارا من 17 مايو أيار. ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية نفذت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية على بلدة زفتة بعد منتصف الليل، وأسفر الهجوم الذي استهدف ملجأ في زفتة عن مقتل 4 أشخاص، كما نفذت طائرات حربية إسرائيلية غارة جوية على بلدة عين فقاتنة في النبطية صباحا، ودمر منزل في غارة جوية على بلدة الشرقية حوالي الساعة 10 صباحا. وبالتزامن مع الغارات الجوية نفذ قصف مدفعي متقطع على مدينة النبطية. إلى جانب الغارات الجوية نفذ قصف مدفعي متقطع. كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية بلدتي ياطر وصافة بطيخ في منطقة الصور في وقت سابق من الصباح. ومن جهة أخرى أفادت التقارير الأولية بمقتل شخصين في هجوم شنه الجيش الإسرائيلي المحتل قرب مخيم للنازحين قصرا في خان يونس جنوب قطاع غزة. ووفقا لمصادر محلية نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على نقطة قرب مخيم النازحين قصرا في منطقة العطار بخان يونس. وتشير التقارير الأولية إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين في الهجوم. وفي الوقت نفسه أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفاء بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية على مركبة في خان يونس، وأشير إلى إصابة 3 فلسطينيين في الهجوم. هذا ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في قطاع غزة في 10 أكتوبر تشرين الأول 2025 يشن الجيش الإسرائيلي هجمات على المنطقة بشكل شبه يومي. استشهد 9 فلسطينيين وعصب 43 آخرين خلال 24 ساعة الماضية جراء هجمات الجيش الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التواصل إليه في أكتوبر تشرين الأول عام 2025. وأصدرت وزارة الصحة في غزة بيانا رسميا تضمن آخر البيانات المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وأشار البيان إلى نقل 9 شهداء و43 جريحا إلى مستشفيات غزة خلال 24 ساعة الماضية. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول عام 2025 بلغ عدد الشهداء 970 شخصا وعدد الجرحى 3063، وتم انتشال 782 جثة من تحت الأنقاض في الهجمات الإسرائيلية على غزة. كما ارتفع إجمالي عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 72,980 شهيدا، وعدد الجرحى إلى 173,171 جريحا. وتشير التقارير إلى أن آلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاض في قطاع غزة.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: في بيان نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الهجمات المستمرة بين إيران وإسرائيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب على إسرائيل وإيران التوقف فورا عن إطلاق النار. هذا وعقب الهجمات الإسرائيلية على وسط وغرب إيران في وقت سابق من صباح اليوم. شنت إيران سلسلة من الهجمات الصاروخية استهدفت وسط وجنوب إسرائيل. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مؤخرا عن تنفيذ هجوم كبير استهدف عاصمة الدفاع الجوي الاستراتيجي الإيراني. أشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوله إننا غريبون جدا من اتخاذ خطوة جيدة بشأن الاتفاق، ودعاه إلى تأجيل الهجمات على إيران. ووفقا للتقرير الذي نشره موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع ومصدر إسرائيلي، فقد تم طرح ادعاءات جديدة تتعلق بتفاصيل الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وترامب. وادعي أن ترامب قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما بالأمس: لقد اقتربنا كثيرا من اتخاذ خطوة جيدة بشأن الاتفاق، وأبلغه بأنه يجب تأجيل الهجمات. كما ادعى التقرير أن إدارة ترامب لم تمنح الضوء الأخضر للهجمات التي شنتها إسرائيل بالأمس على العاصمة اللبنانية بيروت. ومن ناحية أخرى أشير إلى أن نتنياهو اعترض في البداية، ولكنه وافق ظاهريا على التراجع خطوة إلى الوراء. وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أفادت بأن إيران أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل ردا على الهجوم الذي استهدف العاصمة اللبنانية بيروت. حذر الجيش الإيراني من أنه سيرد بقوة أكبر إذا واصلت إسرائيل هجماتها على إيران. ونشرت وكالة أنباء فارس شبه رسمية بيانا مصورا لإبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، وهو الوحدة القتالية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية. وأفاد ذو الفقاري أن الجيش الإيراني رفع مستوى استعداداته الدفاعية والهجومية إلى أعلى مستوى، متعين أن إسرائيل تكبدت خسائر فادحة في الهجمات الإيرانية الأخيرة. وصرح بأن إيران وقوى المقاومة في المنطقة ستواصل التصدي لجميع التهديدات في جميع الظروف، وهدد برد أشد إذا استمرت الهجمات والأعمال العدائية. وعقب الهجمات الإسرائيلية على وسط وغرب إيران في وقت سابق من صباح اليوم، شنت إيران سلسلة من الضربات الصاروخية استهدفت وسط وجنوب إسرائيل. أفادت التقارير بأن إسرائيل قصفت مصنعا للبتروكيماويات في مدينة حمشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. ووفقا لوكالة أنباء مهر، أتلى نائب محافظ خوزستان ولي الله حياتي بمعلومات حول الهجوم. وصرح حياتي قائلا: تعرضت شركة كارون للبتروكيماويات في محشهر مؤخرا لغارة جوية من قبل العدو الصهيوني، ونتيجة لإصابة المصنع بالقذائف لحقت أضرار ببعض أجزاء المنشأة الصناعية. وأوضح المسؤول الإيراني أنه وفقا للتقارير الأولية لم تقع إصابات أو خسائر بشرية، مضيفا أنه سيتم نشر معلومات تفصيلية حول حجم الأضرار والخسائر المحتملة لاحقا. وأشار بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إلى استهداف عدة أهداف في مصنع محشهر للبتروكيماويات. حمل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغائي الولايات المتحدة مسؤولية العدوان الإسرائيلي وتصعيد التوترات. ووفقا لوكالة أنباء فارس، أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغائي على أسئلة تتعلق بالصراع الإسرائيلي الإيراني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقد في مبنى وزارة الخارجية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغائي: مسؤولية الولايات المتحدة عن العدوان الإسرائيلي واضحة، كما أنها مسؤولة عن عواقب تصعيد التوترات. حسب قوله. وادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغاي أن إسرائيل لا تتخذ أي خطوات دون تنسيق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم صرحت صراحة بتنسيقها مع إسرائيل. وفي معرض ردها على ادعاءات السلطات الأمريكية بعدم علمها بالهجمات الإسرائيلية على لبنان، ادعى إسماعيل بغاي أن هناك تقسيما للأدوار بين الولايات المتحدة وإسرائيل، كما ادعى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن استقرار المنطقة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغاي بأن وقف إطلاق النار قد انتهك مرارا وتكرارا من كلا الجانبين، وأن التطورات التي شهدتها الساعات 24 الماضية قد زادت من حدة الشكوك وانعدام الثقة. وأضاف قائلا: وحتى الآن لا يزال تبادل الرسائل بين الطرفين يجري في جو من انعدام الثقة الشديد، ومن المستحيل تقييم تصرفات إسرائيل بمعزل عن الولايات المتحدة، ولذلك فإن التطورات الأخيرة قد عمقت انعدام الثقة القائم، حسب قوله. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرز عقب قمة تارية نقدت في دونيش ستريت مساء أمس الأحد أن زيادة إنتاج الأسلحة الدفاعية لمواجهة صواريخ أورنج الروسية فارت الصوتية ضرورة ملحة. وفي القمة التي حضرها أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعا القادة فلاديمير بوتين إلى قبول وقف فوري وكامل لإطلاق النار، مؤكدين أن خط التماس الحالي بين الطرفين يجب أن يكون نقطة انطلاق أي مفاوضات. وقبل الاجتماع صرح زيلينسكي بأنه في حال استمرار الحرب قد تستهدف بلاده هجماتها في عمق الأراضي الروسية، مشددا على أن أوكرانيا لن تموت بصمت. ويأتي هذا الضغط المتزايد على روسيا بعد سلسلة من النكسات العسكرية التي منيت بها موسكو في الأشهر الأخيرة، ومع ذلك كدليل على حجم الدمار الذي ألحقه أسرى بأوكرانيا أغدت القمة بعد ساعات من هجوم بطائرة مسيرة على منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك بالقرب من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية. وعقب الاجتماع أعلن القادة زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا وتكثيف الضغط الاقتصادي على روسيا. وفي بيان مشترك صادر عن ستارمر وزيلينسكي وماكرون وميرز، أدانوا هجمات صواريخ أورنج الروسية على المدن الأوكرانية والتي أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، بالإضافة إلى انتهاكات الطائرات المسيرة الخطيرة التي استهدفت أراضي حلف الناتو. وأشار البيان إلى ضرورة زيادة إنتاج صواريخ الدفاع الجوي وتطوير قدرات مشتركة مضادة للصواريخ الباليستية وقدرات اضطرابات بعيدة المدى ودعم استدامة القوات المسلحة الأوكرانية في المستقبل. وحدد القادة الأوروبيون الثلاثة خمسة شروط يجب على روسيا الوفاء بها في أي اتفاق سلام: موافقة روسيا الفورية والكامل على وقف إطلاق النار، أن يكون خط التماس الحالي نقطة انطلاق المفاوضات، تقديم ضمانات قوية لأمن أوكرانيا، تجميد الوصول الروسية لحين سداد تعويضات الحرب لأوكرانيا، وأن يكون لأوروبا رأي في أي اتفاق. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

البرج والكرسي والباحة، الرحلة المؤسسية للفلك في العهد العثماني. إن المعرفة الفلكية التي ختمها الأناضول على نقوشه الحجرية في القرن الثالث عشر بدأت في القرن الخامس عشر تتجاوز جدران المدارس لتستقر في الذاكرة الرسمية للدولة. وتمثلت أكبر نقطة تحول في هذه الحقبة في إصرار وعزيمة الفاتح السلطان محمد بعد فتح اسطنبول على تحويل المدينة إلى مركز علمي. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف وجه الفاتح أنظاره نحو عاصمة الفلك في ذلك العصر سمرقند. وكان علي الكوشتو مدير ذلك المرصد الشهير الذي أسسه أولوغ بيك حفيد تيمورلنك هو الممثل الأبرز والأكثر لمعانا لهذا الإرث العلمي. جاء علي القشت إلى اسطنبول أول مرة بصفة سفير، غير أن السلطان محمد الفاتح ذهل بعبقريته في الرياضيات والفلك إلى حد دعاه معه للإقامة في اسطنبول. قبل علي القشت هذا العرض ونقل معه ذلك المخزون المعرفي الضخم من سمرقند إلى اسطنبول. لم يكن قدومه مجرد انتقال أستاذ عادي، بل كان تحولا جذريا في مسار التعليم الفلكي في الدولة العثمانية بأسرها. ومع بدء التدريس في مدرسة آيا صوفيا تجرد علم الفلك

0: على يد علي القشتي من التأويلات الفلسفية ليتحولوا إلى انضباط رياضي بحت. وبفضل منهج البرهان الرياضي الذي جاء به، لم تعد السماء مجرد فراغ يراقب بإعجاب، بل منظومة كاملة متكاملة تحل بالهندسة. ولم يعد يكفي طالب المدرسة الدينية مجرد رؤية شروق النجم، بل بات لزاما عليه إثبات زاوية ذلك الشروق ووقت حدوثه بالأرقام. هذا التحول وضع علم الفلك على أرفع كرسي في المدرسة، أي في أعلى مراتب السلطة العلمية. ومع الاقتراب من أوائل القرن السادس عشر، تجسد هذا الإرث الراسخ في برج التطاول في البنيان على تلال توبهانه، إذ نقل تقي الدين الذي كان قاضياً شرعياً ومهندساً عبقرياً في آن واحد، نقل التكنولوجيا الأكثر تطوراً في عصره إلى أرض الأناضول عبر مرصد إسطنبول الذي أسسه عام 1577. كان هذا المرصد هو عين الإمبراطورية المطلة على السماء، وفي مركزه كانت أداة ذات الحلقة بحلقاتها النحاسية الضخمة التي تتجاوز قامة الإنسان، تسجل إحداثيات النجوم بدقة لم يسبق لها مثيل. كانت أدوات القياس المبتكرة التي طورها تقي الدين مثل أداة ذات الأوتار، وهي مسطرة ضخمة بحجم قامة الإنسان تقيس الفلك مليمترات بالاستعانة بالخيوط والأثقال، كانت تتفوق على المعايير العالمية في ذلك العصر. وبينما كان تقي الدين يحدد ممرات خطوط الزوال عبر ساعات الرصد التي طورها، كان في الواقع يضع تقويم الدولة وتوقيتها على أساس رياضي راسخ لا يتزعزع. ولكن ككل مبادرة عظيمة، وقع هذا المرصد ضحية للتوازنات السياسية والاجتماعية في عصره. ومع حلول عام 1580 تم إنهاء أنشطة المرصد. لم يكن هذا القرار مجرد تفضيل منهجي، بل جاء نتاجا لديناميكيات عديدة معقدة مثل وباء الطاعون الذي انتشر في تلك الفترة، والمنافسات السياسية والحساسيات الاجتماعية. واتخذت الدولة قراراً بتحوير هذه البنية المؤسسية سعياً وراء تحقيق التوازن، غير أن هذا لم يكن نهاية، إذ أن المعرفة الفلكية غيرت مكانها في حسب، فنزلت العلوم من برج المرصد واستودعت في المواقيت خانات الموجودة في باحة كل جامع كبير وفي كل حي. إن الروتين الصباحي للمؤقت هو أجمل مثال يوضح كيف تداخل علم الفلك مع تفاصيل الحياة اليومية. فمع بوزوغ الفجر يفتح المعلم باب المواقيت خانة ويأخذ بيده ربع الدائرة، أي الربع المجيب، ويوجه ذلك اللوح الخشبي الصغير الذي لا يتعدى حجم كف اليد ليقيس ارتفاع الشمس، مستعينا بخيط حريري وثقل من الرصاص. إن الخطوط المرسومة على تلك اللوحة الصغيرة كانت في الواقع ملخصاً لجداول مثلثية ضخمة تلخص إرث قرون مضت. لقد تحول الفلك في باحة المسجد إلى ضبط لمواقيت عامة الناس وساعات عمل أصحاب الحرف والإيقاع المشترك للمدينة برمتها، وحتى أدق التفاصيل والمناسبات الهامة، بدءا من مراسم الجلوس السلطاني وصولا إلى تاريخ انطلاق الجيش إلى الحملات العسكرية، كانت تحدد وفقا لتلك الرزنامات، أي التقاويم السنوية الدقيقة التي يرفعها المنجم باشي. وهكذا أصبحت المعرفة الفلكية في الدولة العثمانية لغة للعقل والرياضيات على الكرسي مع علي الكشتي، وبلغت ذروة تقنية في البرج مع تقي الدين، واختلطت بالزمن المشترك للمجتمع وبتفاصيل الحياة اليومية عبر المواقيت خانة. وظل علم الفلك حياً بعيداً عن الأبراج الشاهقة، ولكن في قلب الحياة تماماً، مرشداً صامتاً عميقاً وموثوقاً يحدد وقت الأناضول ووجهته.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين، نواصل رحلتنا إلى سكوبيا. تحدثنا الأسبوع الماضي عن التراث المعماري العثماني التركي في سكوبيا بالحديث عن المساجد، والآن دعونا نتوجه إلى الأماكن التي نبضت فيها عروق التجارة العثمانية. محطتنا الأولى هي البازار التركي في سكوبيا، أي السوق القديم أو ما يعرف باسم تشارس تيجا. يعد البازار التركي أحد أكبر البازارات العثمانية في البلقان وأفضلها حفظاً، وهو يحمل الحياة التجارية في تلك الفترة حتى يومنا هذا بشوارعه الضيقة المرصوفة بالحجارة والمحلات التجارية التقليدية ومباني النزل. تعد المباني الموجودة داخل البازار مثل خان كابان وخان سولو وخان كورشونلو أمثلة مهمة للعمارة التجارية العثمانية. لنبدأ بخان كورشونلو، أي خان الرصاص. يعود تاريخ هذا النزل إلى القرن السادس عشر، وقد استمد اسمه من قبابه المغطاة بالرصاص. كان في السابق مكاناً لتخزين التجار لبضائعهم وإقامة المسافرين، أما اليوم فيستضيف الفعاليات الفنية بفنائه الكبير وغرفه المقوسة وأرضيته الحجرية. يستمد خان سولو، أي الخان المائي القريب، اسمه من النافورة الأنيقة الموجودة في وسطه. بني في القرن السادس عشر ويتميز بالأناقة الوظيفية للعمارة العثمانية، وأنت تتجول بين جدرانه الحجرية الباردة يمكنك أن تسمع صوت قرون من الزمن مع خرير الماء. هناك نزل آخر وهو خان كابان، والذي بني في القرن الخامس عشر، ويحكي هذا النزل قصة قافلة. اعتاد التجار العرب والأتراك والألبان والصرب واليهود على عبور الطرقات هنا، وبفضل فنائه الكبير وبنيته المكونة من طابقين وممراته الحجرية، فإنه يحافظ على روح التجارة في ذلك الوقت حية حتى اليوم. حمام داود باشا هو أحد المباني التي تصادفها أثناء تجولك في سكوبيا. يعود تاريخ هذا الحمام إلى القرن الخامس عشر، وهو أحد أجمل الأمثلة على عمارة الحمامات العثمانية. لا تزال آثار الأيام الحارة وتأثيرات الضوء على القباب وصوت الماء يتردد في الأحواض الحجرية ظاهرة في داخله. على الرغم من أنه يستخدم كمتحف اليوم، إلا أن روح الأحاديث والروايات واللقاءات القديمة لا تزال حية على جدرانه. بالإضافة إلى ذلك، بني أقدم برج ساعة في البلقان في سكوبيا في عهد سليمان القانوني، لدرجة أن برج الساعة هذا أحد رموز سكوبيا اليوم، تسبب في تسمية مسجد السلطان مراد حي كامل عتيق باسم حي الساعة في بعض وثائق الأرشيف. وقد تضرر العديد من هذه المباني في زلزال سكوبيا الكبير الذي وقع عام 63، ولكن معظمها تم ترميمه من قبل وكالة تيكا وبقي حتى يومنا هذا. خلال الفترة العثمانية كانت سكوبيا مدينة تركية إسلامية، ليس فقط من حيث الهندسة المعمارية ولكن أيضا من حيث الحياة الثقافية. فوفقا لما ذكره الأولياء تشلبي في كتابه سياحات نامة، كان في سكوبيا في القرن السابع عشر 120 مسجدا و20 مدرسة و7 تكايا للدراويش والعديد من المدارس للبنين. كانت الحياة اليومية في سكوبيا تحمل كل خصائص الثقافة الحضرية العثمانية الكلاسيكية، وكان لذلك تأثير عميق على النسيج الاجتماعي للمدينة. كان البازار القديم أو السوق التركي هو قلب المدينة، مثالا حيا للحياة التجارية العثمانية. وداخل البازار كانت هناك خانات ومحلات تجارية ومقاهي تمارس فيها مختلف الحرف، وكانت كل مجموعة مهنية تؤسس نقابتها

خاصة بها وتتجمع في مناطق معينة من البازار. كان هناك أكثر من 40 حيا إسلاميا في سكوبيا خلال الفترة العثمانية، وشكل كل حي بنية اجتماعية عضوية داخله. لم تكن المدارس الدينية والعادية في المدينة تقدم التعليم الديني فحسب، بل كانت توفر التعليم في جميع فروع العلوم في تلك الفترة مثل الأدب والفلسفة والرياضيات والفلك. وأصبحت مؤسسات مثل المدرسة الإسحاقية ومدرسة عيسى بيك مراكز مهمة للتعليم في البلقان. وبينما كانت هذه المدارس الدينية توفر التعليم للسكان المحليين، فقد استضافت أيضا طلابا من مناطق جغرافية مختلفة. كانت التكايا في سكوبيا مراكز الحياة الروحية في المدينة، وقد كان للطرق الرفاعية والقادرية والمولوية حضور قوي في المدينة، وكانت هذه المؤسسات تخدم التعليم الديني ووظائف الرعاية الاجتماعية. كانت التكايا نقاط التقاء وتضامن ليس فقط للدراويش ولكن أيضا للناس العاديين. أما بالنسبة لثقافة الطهي فلا يزال مطبخ سكوبيا، حيث يمتزج المطبخ العثماني بالنكهات البلقانية، يحمل التأثير التركي حتى اليوم. وتعد أطباق مثل البوريك والكباب والبقلاوة والقهوة التركية على وجه الخصوص جزءا من هذا التراث الثقافي. كان الأساس المالي لكل هذه الهيكلة هو نظام المؤسسات، فقد تم تمويل المجتمعات الاجتماعية والمدارس الدينية ومطابخ الحساء والمكتبات المحيطة بالمساجد من عائدات المؤسسات، ووفرت خدمات مجانية للشعب. وقد أرسى هذا النظام أسس ثقافة التكافل الاجتماعي والعمل الخيري التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا في تلك المنطقة. أعزائي، هنا نأخذ استراحة قصيرة من رحلتنا لاستكشاف سكوبيا، لنراكم في الحلقة القادمة. دمتم بخير.

موجز لبعض الأنباء أعرب وزير الخارجية هاكان فيدان عن تفاؤله بشأن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع ناظره الإيراني عباس أراقجي. أفادت التقارير أن إسرائيل قررت إغلاق معابرها الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة المحاصر بالكامل والتي كانت قد فتحتها جزئيا. أفادت التقارير بأن إسرائيل قصفت مصنعا للبتروكيماويات في مدينة ماهشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على عداد البث، وأنا المزيد كامل بارقدار، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم الثامن من شهر حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الاثنين. ساعتنا في أنقرة تشير

الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة الخامسة والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومثل اختيار TRT MOT World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية trt.net.tr. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايراكتار سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج نجوم الأناضول، حكايات فلكية ومعالم الأتراك في العالم أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. أعرب وزير الخارجية هاكان فيدان عن تفاؤله بشأن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مصرحا قد نتلقى غريبا أخبارا سارة. وشدد الوزير فيدان على الأهمية البالغة لفتح مضيق هرمز. هذا وجاء ذلك خلال المقابلة التي أجراها وزير الخارجية هاكان فيدان مع قناة جي تي بي سي التلفزيونية خلال زيارته لكوريا الجنوبية. وأشار فيدان إلى أن تركيا وكوريا الجنوبية حليفتان منذ الحرب الكورية، وأن التعاون بينهما ارتقى إلى مستوى استراتيجي عام 2012 قائلا: لذلك لدينا آلية تعاون استراتيجي مؤسسية، وأعتقد أن الإدارات التي تتولى السلطة في كلا البلدين تبذل قصارى جهدها كل عام لتعزيز التعاون في جميع المجالات. وأكد فيدان على أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أولى أهمية بالغة للتعاون القائم مع كوريا الجنوبية على جميع المستويات خلال السنوات 24 الماضية، معيدا إلى الإذهان بأن الجانبين تبادلا زيارات رفيعة المستوى. كما صرح فيدان بأن زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إلى تركيا العام الماضي كانت نقطة تحول في تعزيز العلاقات الجيدة القائمة، مضيفا: يجتمع قادة الجانبين لمراجعة مستوى التعاون ومتطلبات عالم اليوم، ومن ثم فهم يحدثون فهمهم للمجالات التي ينبغي أن نبني فيها علاقاتنا وكيفية القيام بذلك. وأكد فيدان على أن التعاون في مجالات التجارة والصناعات الدفاعية والتكنولوجيا يسير على الطريق الصحيح، مشيرا إلى تزايد تبادل وجهات النظر حول التحديات العالمية. وقال فيدان: بدأ الجانبان الآن مناقشة إمكانية إقامة تعاون فيما يتعلق بمحطة سينوب للطاقة النووية، مضيفا أنه شارك في هذا المشروع أثناء عمله مع رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان في الفترة 2008-2009، وأنهم كانوا يرغبون في إقامة تعاون متقدم مع شركة كوريا للطاقة الكهربائية كيبيكو، إلا أن المشروع لم يكتب له النجاح. وعرب الوزير فيدان عن أمله في أن يتمكنوا من تحقيق المشروع المشترك هذه المرة، مؤكدا على أنهم يريدون أن تلعب التكنولوجيا الكورية دورا مهما في بناء محطات الطاقة النووية في تركيا. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني عباس أراقجي، ووفقا لمصادر في وزارة الخارجية فقد تناول فيدان مع نظيره الإيراني أراقجي خلال الاتصال التوترات الراهنة في المنطقة.

آخر مستجدات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة. وتطرق الاتصال أيضا إلى أن التوترات الراهنة في المنطقة وآخر مستجدات المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، شن الجيش الإسرائيلي أمس غارة جوية على منطقة الطاهية في العاصمة اللبنانية بيروت. هذا ورد المسؤولون الإيرانيون على هذا الهجوم الإسرائيلي معلنين عزمهم على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال ما يحدث. وأعلن الجيش الإيراني استهداف قاعدة الرامات ديفيد الجوية، وهي مركز رئيسي للهجمات الإسرائيلية على لبنان بصواريخ باليستية. أفادت التقارير أن إسرائيل قررت إغلاق معابرها الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة المحاصر بالكامل، والتي كانت قد فتحتها جزئيا، وذلك حتى إشعار آخر في أعقاب الهجمات الصاروخية الباليستية الإيرانية. ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، أعلن منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية أنه تم تطبيق عدد من الإجراءات الأمنية الضرورية في أعقاب الهجمات. وأشار البيان إلى أن جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بما في ذلك معبري كرم أبو سليم ورفح ستظل مغلقة حتى إشعار آخر. كما أكد منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة أن الإغلاق لن يؤثر على الوضع الإنساني في غزة، مدعيا أن كمية المواد الغذائية التي تدخل المنطقة منذ بدء وقف إطلاق النار قد تجاوزت بشكل كبير الاحتياجات الغذائية للسكان وفقا لمعايير الأمم المتحدة. هذا وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، فإن الهجمات والحصار المستمرين يفاقمان الأوضاع المعيشية. وأنه على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ أكتوبر تشرين الأول 2025، فإن الأوضاع المعيشية والصحية لا تزال تتدهور بسبب الهجمات والحصار الإسرائيلي المتواصل. هذا ويؤكد مسؤولون فلسطينيون أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وأن الكميات المتفق عليها من الغذاء والمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية ومعطات الإيواء والمواد اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية لا يسمح بدخولها إلى غزة عبر المعابر الحدودية المفتوحة. قتل 4 أشخاص في غارات جوية إسرائيلية على بلدة زفتة في محافظة النبطية جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار. ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان رغم وقف إطلاق النار الذي دخل هيز التنفيذ في 17 أبريل نيسان، والذي مدد لمدة 45 يوما اعتبارا من 17 مايو أيار. ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، نفذت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات جوية على بلدة زفتة بعد منتصف الليل، وأسفر الهجوم الذي استهدف ملجأ في زفتة عن مقتل 4 أشخاص. كما نفذت طائرات حربية إسرائيلية غارة جوية على بلدة عينف قاتنة في النبطية صباحا، ودمر منزل في غارة جوية على بلدة الشرقية حوالي الساعة 10 صباحا. وبالتزامن مع الغارات الجوية نفذ قصف مدفعي متقطع على مدينة النبطية. إلى جانب الغارات الجوية نفذ قصف مدفعي متقطع. كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية بلدتي ياتر وصافة بطيخ في منطقة الصور في وقت سابق من الصباح. ومن جهة أخرى، أفادت التقارير الأولية بمقتل شخصين في هجوم شنه الجيش الإسرائيلي المحتل قرب مخيم للنازحين قصرا في خان يونس جنوب قطاع غزة. ووفقا لمصادر محلية، نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على نقطة قرب مخيم النازحين قصرا في منطقة العطار بخان يونس. وتشير التقارير الأولية إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين في الهجوم. وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفاء بأن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة جوية على مركبة في خان يونس.
وأشير إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين في الهجوم. هذا ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم

0: في قطاع غازة في 10 أكتوبر تشرين الأول 2025 يشن الجيش الإسرائيلي هجمات على المنطقة بشكل شبه يومي. استشهد 9 فلسطينيين وعصب 43 آخرين خلال 24 ساعة الماضية جراء هجمات الجيش الإسرائيلي الذي يرتكب جرائم إبادة جماعية في قطاع غازة رغم وقف إطلاق النار. هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على غازة رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول عام 2025. وأصدرت وزارة الصحة في غازة بيانا رسميا تضمن آخر البيانات المتعلقة بالضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023. وأشار البيان إلى نقل 9 شهداء و43 جريحا إلى مستشفيات غازة خلال 24 ساعة الماضية. ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول عام 2025 بلغ عدد الشهداء 970 شخصا وعدد الجرحى 3063، وتم انتشال 782 جثة من تحت الأنقاض في الهجمات الإسرائيلية على غزة. كما ارتفع إجمالي عدد الشهداء جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غازة منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى 72,980 شهيداً، وعدد الجرحى إلى 173,171 جريحاً. وتشير التقارير إلى أن آلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاض في قطاع غازة.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: في بيان نشره على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الهجمات المستمرة بين إيران وإسرائيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: يجب على إسرائيل وإيران التوقف فورا عن إطلاق النار. هذا وعقب الهجمات الإسرائيلية على وسط وغرب إيران في وقت سابق من صباح اليوم، شنت إيران سلسلة من الهجمات الصاروخية استهدفت وسط وجنوب إسرائيل. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مؤخرا عن تنفيذ هجوم كبير استهدف عاصمة الدفاع الجوي الاستراتيجي الإيرانية. أشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوله: إننا غريبون جدا من اتخاذ خطوة جيدة بشأن الاتفاق، ودعاه إلى تأجيل الهجمات على إيران. ووفقا للتقرير الذي نشره موقع أكسيوس الإخباري نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع ومصدر إسرائيلي، فقد تم طرح ادعاءات جديدة تتعلق بتفاصيل الاتصال الهاتفي بين نتنياهو وترامب. وادعي أن ترامب قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما بالأمس: لقد اقتربنا كثيرا من اتخاذ خطوة جيدة بشأن الاتفاق، وأبلغه بأنه يجب تأجيل الهجمات. كما ادعى التقرير أن إدارة ترامب لم تمنح الضوء الأخضر للهجمات التي شنتها إسرائيل بالأمس على العاصمة اللبنانية بيروت. ومن ناحية أخرى أشير إلى أن نتنياهو اعترض في البداية، ولكنه وافق ظاهريا على التراجع خطوة إلى الوراء. وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أفادت بأن إيران أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل ردا على الهجوم الذي استهدف العاصمة اللبنانية بيروت. حذر الجيش الإيراني من أنه سيرد بقوة أكبر إذا واصلت إسرائيل هجماتها على إيران. ونشرت وكالة أنباء فارس شبه رسمية بيانا مصورا لإبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، وهو الوحدة القتالية التابعة للقوات المسلحة الإيرانية. وأفاد ذو الفقاري أن الجيش الإيراني رفع مستوى استعداداته الدفاعية والهجومية إلى أعلى مستوى، متعين أن إسرائيل تكبدت خسائر فادحة في الهجمات الإيرانية الأخيرة. وصرح بأن إيران وقوى المقاومة في المنطقة ستواجه

فصل التصدي لجميع التهديدات في جميع الظروف وحتى بردد أشد إذا استمرت الهجمات والأعمال العدائية. وعقب الهجمات الإسرائيلية على وسط وغرب إيران في وقت سابق من صباح اليوم، شنت إيران سلسلة من الضربات الصاروخية استهدفت وسط وجنوب إسرائيل. أفادت التقارير بأن إسرائيل قصفت مصنعاً للبتروكيماويات في مدينة حمشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. ووفقاً لوكالة أنباء مهر، أتلى نائب محافظ خوزستان ولي الله حياتي بمعلومات حول الهجوم. وصرح حياتي قائلاً: تعرضت شركة كارون للبتروكيماويات في محشهر مؤخرا لغارة جوية من قبل العدو الصهيوني، ونتيجة لإصابة المصنع بالقذائف لحقت أضرار ببعض أجزاء المنشأة الصناعية. وأوضح المسؤول الإيراني أنه وفقا للتقارير الأولية لم تقع إصابات أو خسائر بشرية، مضيفا أنه سيتم نشر معلومات تفصيلية حول حجم الأضرار والخسائر المحتملة لاحقا. وأشار بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إلى استهداف عدة أهداف في مصنع محشهر للبتروكيماويات. حمل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغائي الولايات المتحدة مسؤولية العدوان الإسرائيلي وتصعيد التوترات. ووفقا لوكالة أنباء فارس، أجاب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغائي على أسئلة تتعلق بالصراع الإسرائيلي الإيراني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي عقد في مبنى وزارة الخارجية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغائي: مسؤولية الولايات المتحدة عن العدوان الإسرائيلي واضحة، كما أنها مسؤولة عن عواقب تصعيد التوترات حسب قوله. وادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغائي أن إسرائيل لا تتخذ أي خطوات دون تنسيق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم صرحت صراحة بتنسيقها مع إسرائيل. وفي معرض ردها على ادعاءات السلطات الأمريكية بعدم علمها بالهجمات الإسرائيلية على لبنان، ادعى إسماعيل بغائي أن هناك تقسيما للأدوار بين الولايات المتحدة وإسرائيل، كما ادعى أن الولايات المتحدة مسؤولة عن استقرار المنطقة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بغائي بأن وقف إطلاق النار قد انتهك مرارا وتكرارا من كلا الجانبين، وأن التطورات التي شهدتها الساعات 24 الماضية قد زادت من عدة الشكوك وانعدام الثقة. وأضاف قائلا: وحتى الآن لا يزال تبادل الرسائل بين الطرفين يجري في جو من انعدام الثقة الشديد، ومن المستحيل تقييم تصرفات إسرائيل بمعزل عن الولايات المتحدة، ولذلك فإن التطورات الأخيرة قد عمقت انعدام الثقة القائم حسب قوله. أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرز عقب قمة تارية نقدت في دونينج ستريت مساء أمس الأحد أن زيادة إنتاج الأسلحة الدفاعية لمواجهة صواريخ أورنج الروسية فارت الصوتية ضرورة ملحة. وفي القمة التي حضرها أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، دعا القادة فلاديمير بوتين إلى قبول وقف فوري وكامل لإطلاق النار، مؤكدين أن خط التماس الحالي بين الطرفين يجب أن يكون نقطة انطلاق أي مفاوضات. وقبل الاجتماع صرح زيلنسكي بأنه في حال استمرار الحرب قد تستهدف بلاده هجماتها في عمق الأراضي الروسية، مشددا على أن أوكرانيا لن تموت بصمت. ويأتي هذا الضغط المتزايد على روسيا بعد سلسلة من النكسات العسكرية التي منيت بها موسكو في الأشهر الأخيرة، ومع ذلك كدليل على حجم الدمار الذي ألحقه الصراع بأوكرانيا، أغدت القمة بعد ساعات من هجوم بطائرة مسيرة على منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك بالقرب من محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية. وعقب الاجتماع أعلن القادة زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا وتكثيف الضغط الاقتصادي على روسيا.
ve fi beyanın müşterek sadır an Starmer ve Zelenski ve Macron ve Mirs edanu hecemate savarihi oranşk Rusya alel müdüne l-Ukraniye ve leti esferat an suqut dahaya medeniyin bil idafe ila intihakati et ta'ilat el müseyyara el hatira leti istetefet aradi hilfi en NATO. Ve eşar al beyan ila darurati ziyadeti intihacı savarihi ittifa el cevvi ve tatbiri kudratin müşterekeye mudatte li savarihi el belisiye ve kudrati et darabat baid etilmede ve dami istidameti el kuvvat el müsallaha el ukraniye fil müstakbel. Ve haddede el gade el urubbiyun esselese hamsı tüşürt yecib ala Rusya el vefa biha fi eyi ittifaki selam. Muvafakatı Rusya el fevriye vel kamil ala vakf itlağınlar. أن يكون خط التماس الحالي نقطة انطلاق المفاوضات تقديم ضمانات قوية لأمن أوكرانيا تجميد الأصول الروسية لحين سداد التعويضات الحرب لأوكرانيا وأن يكون لأوروبا رأي في أي اتفاق. مستمعينا الكرام قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة.

البرج والكرسي والباحة، الرحلة المؤسسية للفلك في العهد العثماني. إن المعرفة الفلكية التي ختمها الأناضول على نقوشه الحجرية في القرن الثالث عشر بدأت في القرن الخامس عشر تتجاوز جدران المدارس لتستقر في الذاكرة الرسمية للدولة. وتمثلت أكبر نقطة تحول في هذه الحقبة في إصرار وعزيمة الفاتح السلطان محمد بعد فتح اسطنبول على تحويل المدينة إلى مركز علمي. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف وجه الفاتح أنظاره نحو عاصمة الفلك في ذلك العصر سمرقند. وكان علي الكوشتو مدير ذلك المرصد الشهير الذي أسسه أولوغ بيك حفيد تيمورلنك هو الممثل الأبرز والأكثر لمعانا لهذا الإرث العلمي. جاء علي القشتي إلى اسطنبول أول مرة بصفة سفير، غير أن السلطان محمد الفاتح ذهل بعبقريته في الرياضيات والفلك إلى حد دعاه معه للإقامة في اسطنبول. قبل علي القشتي هذا العرض ونقل معه ذلك المخزون المعرفي الضخم من سمرقند إلى اسطنبول. لم يكن قدومه مجرد انتقال أستاذ عادي، بل كان تحولا جذريا في مسار التعليم الفلكي في الدولة العثمانية بأسرها. ومع بدءه التدريس في مدرسة آيا صوفيا تجرد علم الفلك على يد علي القشتي من التأويلات الفلسفية ليتحول إلى انضباط رياضي بحت. وبفضل منهج البرهان الرياضي الذي جاء به لم تعد السماء مجرد فراغ يراقب بإعجاب، بل منظومة كاملة متكاملة تحل بالهندسة. ولم يعد يكفي طالب المدرسة الدينية مجرد رؤية شروق النجم، بل بات لزاما عليه إثبات زاوية ذلك الشروق ووقت حدوثه بالأرقام. هذا التحول وضع علم الفلك على أرفع كرسي في المدرسة، أي في أعلى مراتب السلطة العلمية. ومع الاقتراب من أوائل القرن السادس عشر تجسد هذا الإرث الراسخ في برج التطاول في البنيان على تلال توبهانه، إذ نقل تقي الدين الذي كان قاضيا شرعيا ومهندسا عبقريا في آن واحد، نقل التكنولوجيا الأكثر تطورا في عصره إلى أرض الأناضول عبر مرصد اسطنبول الذي أسسه عام 1577. كان هذا المرصد هو عين الإمبراطورية المطلة على السماء، وفي مركزه كانت أداة ذات الحلقة بحلقتها النحاسية الضخمة التي تتجاوز قامة الإنسان، تسجل إحداثيات النجوم بدقة لم يسبق لها مثيل. كانت أدوات القياس المبتكرة التي طورها تقي الدين مثل أداة ذات الأوتار، وهي مسطرة ضخمة بحجم قامة الإنسان تقيس الفلك مليمترات بالاستعانة بالخيوط والأثقال، كانت تتفوق على المعايير العالمية في ذلك العصر. وبينما كان تقي الدين يحدد ممرات خطوط الزوال عبر ساعات الرصد التي طورها، كان في الواقع يضع تقويم الدولة وتوقيتها على أساس رياضي راسخ لا يتزعزع. ولكن ككل مبادرة عظيمة، وقع هذا المرصد ضحية للتوازنات السياسية والاجتماعية في عصره. ومع حلول عام 1580 تم إنهاء أنشطة المرصد. لم يكن هذا القرار مجرد تفضيل منهجي، بل جاء نتاجا لديناميكيات عديدة معقدة مثل وباء الطاعون الذي انتشر في تلك الفترة والمنافسات السياسية والحساسيات الاجتماعية. واتخذت الدولة قرارا بتحوير هذه البنية المؤسسية سعيا وراء تحقيق التوازن، غير أن هذا لم يكن نهاية، إذ أن المعرفة الفلكية غيرت مكانها في حسب، فنزلت العلوم من برج المرصد واستودعت في المواقيت خانات الموجودة في باحة كل جامع كبير وفي كل حي. إن الروتين الصباحي للمؤقت هو أجمل مثال يوضح كيف تداخل علم الفلك مع تفاصيل الحياة اليومية. فمع بزوغ الفجر يفتح المعلم باب المواقيت خانة ويأخذ بيده ربع الدائرة، أي الربع المجيب، ويوجه ذلك اللوح الخشبي الصغير الذي لا يتعدى

0: حجم كف اليد ليقيس ارتفاع الشمس مستعيناً بخيط حريري وثقل من الرصاص. إن الخطوط المرسومة على تلك اللوحة الصغيرة كانت في الواقع ملخصاً لجداول مثلثية ضخمة تلخص إرث قرون مضت. لقد تحول الفلك في باحة المسجد إلى ضبط لمواقيت عامة الناس وساعات عمل أصحاب الحرف والإيقاع المشترك للمدينة برمتها، وحتى أدق التفاصيل والمناسبات الهامة بدءا من مراسم الجلوس السلطاني وصولا إلى تاريخ انطلاق الجيش إلى الحملات العسكرية. كانت تحدد وفقا لتلك الرزنامات أي التقاويم السنوية الدقيقة التي يرفعها المنجم باشي. وهكذا أصبحت المعرفة الفلكية في الدولة العثمانية لغة للعقل والرياضيات على الكرسي مع علي الكشتي، وبلغت ذروة تقنية في البرج مع تقي الدين، واختلطت بالزمن المشترك للمجتمع وبتفاصيل الحياة اليومية عبر المواقيت خانة. وظل علم الفلك حيا بعيدا عن الأبراج الشاهقة، ولكن في قلب الحياة تماما، مرشدا صامتا عميقا وموثوقا يحدد وقت الأناضول ووجهته.
1: نجوم الأناضول، حكايات فلكية.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين، نواصل رحلتنا إلى سكوبيا. تحدثنا الأسبوع الماضي عن التراث المعماري العثماني التركي في سكوبيا بالحديث عن المساجد، والآن دعونا نتوجه إلى الأماكن التي نبضت فيها عروق التجارة العثمانية. محطتنا الأولى هي البازار التركي في سكوبيا، أي السوق القديم أو ما يعرف باسم تشارلز تيجا. يعد البازار التركي أحد أكبر البازارات العثمانية في البلقان وأفضلها حفظاً، وهو يحمل الحياة التجارية في تلك الفترة حتى يومنا هذا بشوارعه الضيقة المرصوفة بالحجارة والمحلات التجارية التقليدية ومباني النزل. تعد المباني الموجودة داخل البازار مثل خان كابان وخان سولو وخان كورشنلو أمثلة مهمة للعمارة التجارية العثمانية. لنبدأ بخان كورشنلو، أي خان الرصاص. يعود تاريخ هذا النزل إلى القرن السادس عشر، وقد استمد اسمه من قبابه المغطاة بالرصاص. كان في السابق مكاناً لتخزين التجار لبضائعهم وإقامة المسافرين، أما اليوم فيستضيف الفعاليات الفنية بفنائه الكبير وغرفه المقوسة وأرضيته الحجرية. يستمد خان سولو، أي الخان المائي القريب، اسمه من النافورة الأنيقة الموجودة في وسطه. بني في القرن السادس عشر ويتميز بالأناقة الوظيفية للعمارة العثمانية، وأنت تتجول بين جدرانه الحجرية الباردة يمكنك أن تسمع صوت قرون من الزمن مع خرير الماء. هناك نزل آخر وهو خان كابان، والذي بني في القرن الخامس عشر، ويحكي هذا النزل قصة قافلة. اعتاد التجار العرب والأتراك والألبان والصرب واليهود على عبور الطرقات هنا، وبفضل فنائه الكبير وبنيته المكونة من طابقين وممراته الحجرية، فإنه يحافظ على روح التجارة في ذلك الوقت حية حتى اليوم. حمام داود باشا هو أحد المباني التي تصادفها أثناء تجولك في سكوبيا. يعود تاريخ هذا الحمام إلى القرن الخامس عشر، وهو

أحد أجمل الأمثلة على عمارة الحمامات العثمانية. لا تزال آثار الأيام الحارة وتأثيرات الضوء على القباب وصوت الماء يتردد في الأحواض الحجرية ظاهرة في داخله. على الرغم من أنه يستخدم كمتحف اليوم، إلا أن روح الأحاديث والروايات واللقاءات القديمة لا تزال حية على جدرانه. بالإضافة إلى ذلك، بني أقدم برج ساعة في البلقان في سكوبيا في عهد سليمان القانوني، لدرجة أن برج الساعة هذا أحد رموز سكوبيا اليوم، تسبب في تسمية مسجد السلطان مراد حي كامل عتيق باسم حي الساعة في بعض وثائق الأرشيف. وقد تضرر العديد من هذه المباني في زلزال سكوبيا الكبير الذي وقع عام 63، ولكن معظمها تم ترميمه من قبل وكالة تيكا وبقي حتى يومنا هذا. خلال الفترة العثمانية كانت سكوبيا مدينة تركية إسلامية، ليس فقط من حيث الهندسة المعمارية ولكن أيضا من حيث الحياة الثقافية. فوفقا لما ذكره الأولياء تشلبي في كتابه سياحات نامة، كان في سكوبيا في القرن السابع عشر 120 مسجدا و20 مدرسة و7 تكايا للدراويش والعديد من المدارس للبنين. كانت الحياة اليومية في سكوبيا تحمل كل خصائص الثقافة الحضرية العثمانية الكلاسيكية، وكان لذلك تأثير عميق على النسيج الاجتماعي للمدينة. كان البازار القديم أو السوق التركي هو قلب المدينة، مثالا حيا للحياة التجارية العثمانية. وداخل البازار كانت هناك خانات ومحلات تجارية ومقاهي تمارس فيها مختلف الحرف، وكانت كل مجموعة مهنية تؤسس نقابتها الخاصة بها وتتجمع في مناطق معينة من البازار. كان هناك أكثر من 40 حيا إسلاميا في سكوبيا خلال الفترة العثمانية، وشكل كل حي بنية اجتماعية عضوية داخله. لم تكن المدارس الدينية والعادية في المدينة تقدم التعليم الديني فحسب، بل كانت توفر التعليم في جميع فروع العلوم في تلك الفترة مثل الأدب والفلسفة والرياضيات والفلك. وأصبحت مؤسسات مثل المدرسة الإسحاقية ومدرسة عيسى بيك مراكز مهمة للتعليم في البلقان. وبينما كانت هذه المدارس الدينية توفر التعليم للسكان المحليين، فقد استضافت أيضا طلابا من مناطق جغرافية مختلفة. كانت التكايا في سكوبيا مراكز الحياة الروحية في المدينة، وقد كان للطرق الرفاعية والقادرية والمولوية حضور قوي في المدينة، وكانت هذه المؤسسات تخدم التعليم الديني ووظائف الرعاية الاجتماعية. كانت التكايا نقاط التقاء وتضامن ليس فقط للدراويش ولكن أيضا للناس العاديين. أما بالنسبة لثقافة الطهي، فلا يزال مطبخ سكوبيا، حيث يمتزج المطبخ العثماني بالنكهات البلقانية، يحمل التأثير التركي حتى اليوم. وتعد أطباق مثل البوريك والكباب والبقلاوة والقهوة التركية على وجه الخصوص جزءاً من هذا التراث الثقافي. كان الأساس المالي لكل هذه الهيكلة هو نظام المؤسسات، فقد تم تمويل المجتمعات الاجتماعية والمدارس الدينية ومطابخ الحساء والمكتبات المحيطة بالمساجد من عائدات المؤسسات، ووفرت خدمات مجانية للشعب. وقد أرسى هذا النظام أسس ثقافة التكافل الاجتماعي والعمل الخيري التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا في تلك المنطقة. أعزائي، هنا نأخذ استراحة قصيرة من رحلتنا لاستكشاف سكوبيا، لنراكم في الحلقة القادمة. دمتم بخير.

موجزلي بعض الانباء أعرب وزير الخارجية هاكان فيدان عن تفاعله بشأن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالا هاتفيا مع ناظره الإيراني عباس أراقجي. أفادت التقارير أن إسرائيل قررت إغلاق معابرها الحدودية المؤدية إلى غطاء غزة المحاصر بالكامل والتي كانت قد فتحتها جزئيا. أفادت التقارير بأن إسرائيل قصفت مصنعا للبتروكيماويات في مدينة ماشهر بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران. سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعشرة صباحا حسب التوقيت الدولي، ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4 ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. وفي الختام لكم من جميل الذين سهروا على عيداد البث، وأنا المزيد كامل بارقدار ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.